قاعد ابيد اويا ان مش نسمو مش الولانتا دت في مغنم هجنيو وين ما بدتش كات نيشت بيجن تكن ما هو نويل غورمالين ايتي سان جوزيف سان جوزيف تشا وين اجا ميغا تك تشينو تشيدت نو اي مي جون جي تاتي نويب تامشيل بيتي مغان باب ان باوات مانتات نويب تي في Quoi tu as mis toi? Elgor Malindo. Quand on a Elgor Malicha, ni Chotepegan, ni Emiotuap, Saint-Joseph, Saint-Joseph, Saint-Joseph, Une âge à méga tuc, tu es de nous. Mais bien que tu veilles, tu es un jim et toi, tu es mieux job, quatre et qu'à quitt. Et que, qui va être pour te sentir, tu as une idée de que tu as un peu de jibé d'aoui. Pour te dire, chez une manche, tu es sans te, tu es de nous. J'ai un âge mieux, tu es juste un âge pour ta famille. Bon, tu m'as dit que tu as fait un peu de temps. Ang kwan ay dito tawag ko banis, tsaka ko sukuhanok, tsaka patsinyan, kisiwan, kafe tsaka pihwatate, tsaka ispatin mo to, kafe na kapitwa ko at nagoto, tatsikan,